قلت الخيبة الجديد اخ شبرت لي اقلبي لعلام لعلام واشكاح اخ نتسلتت بمتي بلي ما تسبون اتلاخ بيش ارض قطي بخير عد يومي احرام.